0: نعم خلوص
1: صحيح.
0: طيب تيني اخواني زنوري personal ME New York 514-511-012 514-511-012 second one can be also New York 783-504-212 again 783-504-212 and again